إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Sa'laba Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan kewajiban-kewajiban, mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air mani. Kemudian selama itu pula dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Kemudian seperti itu pula dalam bentuk segumpal daging. Kemudian diutus malaikat dan meniupkan ruh padanya dan diperintah menuliskan 40

Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Fa insyaallahu kesempatan mendatang semoga kita akan beranjak pada biiznillahi taala. Jazakumullahu khairan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمد استعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس منها زوجها وبما رجالا كثيرا نساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز عظيما فإن أصدق الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله أمور محدثاتها فإن كل محدث وكل ضلالة ضلالة في النار إخوة معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada hadis ke-9 hadis Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syarif Nawawi rahimahullah عبد الرحمن ابن يحدث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم Rawahul Bukhariyu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman Ibn Bakar ceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka dengan segenap kemampuan kalian. Karena sesungguhnya yang melarang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyisihi nabi mereka. Imamul Bukhari rahimahumullah. Ikhwani fid din, ya Allah wa iyyakum. Hadis jelaskan Al-Imam Salih ibn Fauzan hafizhala wa ra'a hadis ini beri gambaran yang jelas